سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام Something special Unforgettable 50 cent Just damn Simple plan Goddamn